0: صوت الشباب الأولى أولى أولى أولى يريد أسرت ديان ساينة زرت ساينة
1: هاجلي باهر يريد أسرت ديان ساينة أنجرك ستيام